إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس.

إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة دبي وضواحيها.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة

لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان.

أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

أخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر.

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان.

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزين

أحط بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن

الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس

0: خسارا.
1: صدق الله العظيم.
2: رئيس الدولة وحكام الإمارات والشيوخ يعزون محمد بن راشد في وفاة أحمد بن راشد. حمدان بن محمد يتقبل التعازي في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد، وبجانبه مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد. عبد الله بن زايد يشارك في اجتماع الرئيس الأمريكي مع عدد من قادة ووزراء خارجية دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة أنباء السابعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات أمس واجب العزاء إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم رحمه الله. وقد قدم التعازي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم الجوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. كما قدم التعازي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في مجلس زعبيل كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، وعدد من الشيوخ. كما قدم التعازي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين. واستذكر سموهم رحلة عطاء الفقيد وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه منذ بدايات التأسيس والبناء لمؤسسة الدولة. وتقبل التعازي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، وعدد من الشيوخ. تقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مجلس زعبيل في دبي أمس التعازي في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح يوم أمس. كما تقبل التعازي إلى جانب سموه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى، رئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. وتقبل سموهما التعازي من عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد ومن قيادات وضباط شرطة دبي وجموع المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب ممثلي عدد من الدول الذين أعربوا عن صدق تعازيهم ومواساتهم في الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. فقدت دولة الإمارات برحيل المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم شخصية وطنية ورياضية بارزة، شكلت نموذجا رائدا في دعم الحركة الرياضية وترسيخ مسيرة الإنجازات الإماراتية على الساحتين الإقليمية والعالمية. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
0: رحل الشيخ أحمد بن راشد المكتوم ورحلت معه مسيرة حافلة ارتبطت ببدايات صنعت تاريخا في الرياضة الإماراتية. وفي زعبيل بدأت إحدى أبرز حكاياته، ففي عام 1960 اجتمع عدد من الشباب في غرفة صغيرة بمنزل بخيت سالم وأسسوا فريقا أطلقوا عليه اسم الزمالك بإمكانات بسيطة وجهود ذاتية، قبل أن يكبر الفريق ويندمج لاحقا مع العروبة ويختار له اسم الوصل، اسم دبي القديم. ومنذ تلك البدايات ارتبط الشيخ أحمد بن راشد بالوصل لاعبا ثم قائدا وداعما ورئيسا وأبا روحيا، وظل حاضرا في مسيرة النادي واستقراره وإنجازاته حتى أصبحت زعبيل شاهدة على قصة امتدت لأكثر من 6 عقود. لكن عطاءه لم يتوقف عند كرة القدم، فقد كان من الرجال الذين أدركوا مبكرا أن الرياضات البحرية جزء من تراث الإمارات وهويتها، وأسهم في انطلاقتها وتنظيمها وإشهار نادي زوارق الشاطئ ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لتنتقل رياضات البحر من موروث ارتبط بحياة أهل الإمارات إلى منافسات حملت اسم الدولة إلى العالمية. أما الفروسية فكانت عشقا آخر، كان من كبار ملاك الخيل وشاركت خيوله في سباقات داخل الدولة وفي إنجلترا وأوروبا، فيما بقي مضمار جبل علي شاهدا على رؤيته ومكانا جمع رياضة الخيل بالجمهور والأسرة. رحل أحمد بن راشد وبقي أثره في الوصل وفي البحر وفي ميادين الخيل.
2: وصلوا معكم تقديم هذه النشرة من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية. شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الاجتماع الذي عقده فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مع عدد من قادات ووزراء خارجية دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وشارك في الاجتماع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت ومعالي علي الزيدي رئيس وزراء جمهورية العراق ودولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية ومعالي دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، وصحب سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وسعادة السفير طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وناقش الاجتماع التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار الاقتصادي. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان

أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

نذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر

بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح

سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم.

0: صدق الله العظيم.
1: من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، هذه نشرة الأخبار وفيها أبرز العناوين. رئيس الدولة وحكام الإمارات والشيوخ يعزون محمد بن راشد في وفاة أحمد بن راشد. حمدان بن محمد يتقبل التعازي في وفاة المغفور لها الشيخ أحمد بن راشد، وبجانبه مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد. عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع الرئيس الأمريكي مع عدد من قادة ووزراء خارجية الدول العربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. إلى تفاصيل النشرة، قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات أمس واجب العزاء إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله. وقد قدم التعازي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم الجوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. كما قدم التعازي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مجلس زعبيل كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمر بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم الجوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة. كما قدم التعازي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق، سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين. واستذكر سموهما رحلة عطاء الفقيد وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه منذ بداية التأسيس والبناء لمؤسسات الدولة. وتقبل التعازي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطار دبي رئيس الأعلى ورئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم وعدد من الشيوخ. تقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مجلس زعبيل في دبي أمس التعازي في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. كما تقبل التعازي إلى جانب سموه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي رئيس الأعلى رئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. وتقبل سموهما التعازي من عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد ومن قيادات وضباط شرطة دبي وجموع المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب ممثلي عدد من الدول الذين أعربوا عن صدق تعازيهم ومواساتهم في الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. فقدت دولة الإمارات برحيل المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم شخصية وطنية ورياضية بارزة، شكلت نموذجا رائدا في دعم الحركة الرياضية وترسيخ مسيرة الإنجازات الإماراتية على الساحتين الإقليمية والعالمية. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
2: رحل الشيخ أحمد بن راشد المكتوم ورحلت معه مسيرة حافلة ارتبطت ببدايات صنعت تاريخا في الرياضة الإماراتية. وفي زعبيل بدأت إحدى أبرز حكاياته، ففي عام 1960 اجتمع عدد من الشباب في غرفة صغيرة بمنزل بخيت سالم وأسسوا فريقا أطلقوا عليه اسم الزمالك بإمكانات بسيطة وجهود ذاتية، قبل أن يكبر الفريق ويندمج لاحقا مع العروبة ويختار له اسم الوصل، اسم دبي القديم. ومنذ تلك البدايات ارتبط الشيخ أحمد بن راشد بالوصل لاعبا ثم قائدا وداعما ورئيسا وأبا روحيا، وظل حاضرا في مسيرة النادي واستقراره وإنجازاته حتى أصبحت زعبيل شاهدة على قصة امتدت لأكثر من 6 عقود. لكن عطاءه لم يتوقف عند كرة القدم، فقد كان من الرجال الذين أدركوا مبكرا أن الرياضات البحرية جزء من تراث الإمارات وهويتها، وأسهم في انطلاقتها وتنظيمها وإشهار نادي زوارق الشاطئ ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لتنتقل رياضات البحر من موروث ارتبط بحياة أهل الإمارات إلى منافسات حملت اسم الدولة إلى العالمية. أما الفروسية فكانت عشقا آخر، كان من كبار ملاك الخيل وشاركت خيوله في سباقات داخل الدولة وفي إنجلترا وأوروبا، فيما بقي مضمار جبل علي شاهدا على رؤيته ومكانا جمع رياضة الخيل بالجمهور والأسرة. رحل أحمد بن راشد وبقي أثره في الوصل وفي البحر وفي ميادين الخيل.
1: واصل معكم تقديم هذه النشرة من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية. شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الاجتماع الذي عقده دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مع عدد من قادة ووزراء خارجية الدول العربية وإسلامية على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وشارك في الاجتماع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت ومعالي علي الزيدي رئيس وزراء جمهورية العراق ودولة دكتور نواف سلام رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية ومعالي دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين وسعادة السفير طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وناقش الاجتماع التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار الاقتصادي، كما بحث آليات تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف بما يدعم مساعي إحلال السلام والتنمية والاستقرار والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية. وثمن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات أمس واجب العزاء إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم رحمه الله. وقد قدم التعازي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. كما قدم التعازي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في مجلس زعبيل كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة. كما قدم التعازي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين. واستذكر سموهم رحلة عطاء الفقيد وإسهامته في خدمة وطنه ومجتمعه منذ بداية التأسيس والبناء لمؤسسات الدولة. وتقبل التعازي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم وعدد من الشيوخ. تقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مجلس زعبيل في دبي أمس التعازي في وفاة المغفور لها الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. كما تقبل التعازي إلى جانب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطار دبي الرئيس الأعلى رئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. وتقبل سموهما التعازي من عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد من قيادات وضباط شرطة دبي وجموع المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب ممثلي عدد من الدول الذين أعربوا عن صادق تعازيهم ومواساتهم في الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة ووزراء خارجية الدول العربية وإسلامية على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وثمن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط. وأكد سموه دعم الإمارات للمساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد وإرساء السلام المستدام بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة. كما أكد سموه عمق العلاقة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية القائمة على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون المثمر في العديد من القطاعات الحيوية بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين الصديقين. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: أعوذ بالله من الشيطان.

لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان.

الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور

اقول هل من مزيد وازلفت الجنه للمتقين.

دثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر.

لكل امرئ منهم يومئذ شأن يومئذ.

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

0: صدق الله العظيم.
1: من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات أمس واجب العزاء إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم رحمه الله. كما قدم التعازي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في مجلس زعبيل كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة. واستذكر سموهم رحلة عطاء الفقيد وإسهاماته في خدمة وطنه ومجتمعه منذ بداية التأسيس والبناء لمؤسسات الدولة. تقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مجلس زعبيل في دبي أمس التعازي في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. كما تقبل التعازي إلى جانب سموه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار المجلس التنفيذي رقم 49 لسنة 2026 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية والتربوية برئاسة معالي حميد محمد القطامي. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال لقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والثقافة والتعليم والصحة إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 ومنها تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون في إطار المنظمات الدولية بما يدعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: وأنفقوا. صدق الله العظيم.
1: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفاء رزق، وإليكم العناوين. حاكم الشارقة يوجه بسداد مديونيات 82 حالة بما يزيد عن 17.8 مليون درهم. عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك. الشيخ أحمد بن راشد المكتوم بصمة راسخة في مسيرة الرياضة الإماراتية، وإليكم التفاصيل. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير العيش الكريم لأبنائه المواطنين، أمر سموه بسداد مديونيات 82 حالة بإجمالي بلغ 17,859,829 درهما. وتأتي توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة امتدادا لحرص سموه على متابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم والعمل على تخفيف الأعباء المالية عن الأسر بما يعزز استقرارها ويوفر لها مقومات الحياة الكريمة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة. وقد جرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية، التجارية، الاستثمارية، الأمن الغذائي، التكنولوجيا المتقدمة، الثقافة، التعليم والصحة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ. كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ومنها تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون في إطار المنظمات الدولية بما يدعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات حرص دولة الإمارات على بناء شراكات فاعلة مع مختلف دول العالم الصديقة وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بما يسهم في إيجاد مساحات أوسع للعمل المشترك، ويدعم الجهود الدولية لإرساء أسس أكثر رسوخا للسلام والاستقرار والتنمية. وتبادل سموه أصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تناولت اللقاءات استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 خلال الفترة من 8 إلى 10 من ديسمبر المقبل بالشراكة مع السنغال، وسبل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتطوير حلول مستدامة للتحديات المرتبطة بالمياه. إلى ذلك ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اجتماعا ثلاثيا ضم معالي جان نويل بارو وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية، ومعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية الهندية، وذلك في إطار مبادرات التعاون الثلاثي بين الإمارات، فرنسا والهند. وقد جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة بتعزيز مسارات التعاون المشترك في كافة القطاعات التي تخدم الأولويات التنموية في الدول الثلاث، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقدت دولة الإمارات برحيل المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم شخصية وطنية ورياضية بارزة، شكلت نموذجا رائدا في دعم الحركة الرياضية وترسيخ مسيرة الإنجازات الإماراتية على الساحتين الإقليمية والعالمية. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
2: رحل الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، ورحلت معه مسيرة حافلة ارتبطت ببدايات صنعت تاريخاً في الرياضة الإماراتية. وفي زعبيل بدأت إحدى أبرز حكاياته. ففي عام 1960 اجتمع عدد من الشباب في غرفة صغيرة بمنزل بخيت سالم، وأسسوا فريقاً أطلقوا عليه اسم الزمالك، بإمكانات بسيطة وجهود ذاتية، قبل أن يكبر الفريق ويندمج لاحقا مع العروبة ويختار له اسم الوصل، اسم دبي القديم. ومنذ تلك البدايات ارتبط الشيخ أحمد بن راشد بالوصل لاعبا ثم قائدا وداعما ورئيسا وأبا روحيا، وظل حاضرا في مسيرة النادي واستقراره وإنجازاته، حتى أصبحت زعبيل شاهدة على قصة امتدت لأكثر من 6 عقود. لكن عطاءه لم يتوقف عند كرة القدم، فقد كان من الرجال الذين أدركوا مبكرا أن الرياضات البحرية جزء من تراث الإمارات وهويتها، وأسهم في انطلاقتها وتنظيمها وإشهار نادي زوارق الشاطئ ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لتنتقل رياضات البحر من موروث ارتبط بحياة أهل الإمارات إلى منافسات حملت اسم الدولة إلى العالمية. أما الفروسية فكانت عشقاً آخر، كان من كبار ملاك الخيل، وشاركت خيوله في سباقات داخل الدولة وفي إنجلترا وأوروبا، فيما بقي مضمار جبل علي شاهداً على رؤيته ومكاناً جمع رياضة الخيل بالجمهور والأسرة. رحل أحمد بن راشد وبقي أثره في الوصل وفي البحر وفي ميادين الخيل.
1: ونتابع في نشرة الأخبار، حيث ارتفعت حصيلة قتل إعصار دوجان الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة على منطقة طوكيو الكبرى في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى 9 أشخاص. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن فرق الإنقاذ واصلت البحث عن 4 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين في محافظتي تشيبا وكاناجاوا المجاورتين، فيما كان قد تم الإعلان ثلاثاء عن مقتل 4 أشخاص. وكان الإعصار وهو العاصفة رقم 25 خلال الموسم قد تحرك منذ ذلك الحين فوق المحيط الهادئ بعدما تسبب في أضرار بالغة بشكل خاص في تشيبا جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: آتاكم والله لا يحب كل

الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

لكل امرئ

فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزين

أحط بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

0: صدق الله العظيم.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة. أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أكد أن دولة الإمارات تواصل تطوير نموذج عالمي متقدم في الذكاء الاصطناعي تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتسريع التحول الحكومي إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد لتعزيز العمل والارتقاء بجاهزية القطاعات للمستقبل وتطوير خدمات أكثر كفاءة وفعالية وجودة. جاء ذلك ضمن زيارة وفد حكومة دولة الإمارات الذي يضم أكثر من 50 من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في دريمفورس 2026، الحدث التكنولوجي العالمي السنوي. تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب جديدة في إثيوبيا بعدما سيطر المسلحين في إقليم تيغراي على مطار عاصمته ميكيلي ومطارين آخرين، واشتبكوا مع الجيش الفيدرالي في إقليم عفر المجاور. قال مسؤولون إن عدد قتلى حادث سفينة الركاب التي انقلبت وغرقت قبالة سواحل إندونيسيا قبل 10 أيام ارتفع إلى 28 شخصا، ويتوقع رجال الإنقاذ العثور على المزيد من الجثث مع توسع نطاق عمليات البحث الجارية تحت الماء. ختاما، ارتفعت حصيلة قتل إعصار جوان الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة على منطقة طوكيو الكبرى في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى 9 أشخاص. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان

أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبقى

نذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في

0: صدق الله العظيم.
1: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق، وإليكم العناوين. عبد الله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك. الشيخ أحمد بن راشد المكتوم بصمة راسخة في مسيرة الرياضة الإماراتية، والإمارات الرابعة عالميا في حماية المنشآت النووية. وإلى التفاصيل، التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة. وقد جرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية، التجارية، الاستثمارية، الأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة، الثقافية، التعليمية، الصحية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ. كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ومنها تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون في إطار المنظمات الدولية بما يدعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات حرص دولة الإمارات على بناء شراكات فاعلة مع مختلف دول العالم الصديقة وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بما يسهم في إيجاد مساحات أوسع للعمل المشترك، ويدعم الجهود الدولية لإرساء أسس أكثر رسوخا للسلام والاستقرار والتنمية. وتبادل سموه أصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تناولت اللقاءات استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل بالشراكة مع السنغال، وسبل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتطوير حلول مستدامة للتحديات المرتبطة بالمياه. إلى ذلك ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اجتماعا ثلاثيا ضم معالي جان نويل باغو وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية، ومعالي الدكتور سوبر أمنيام جايشاكنار وزير الشؤون الخارجية الهندية، وذلك في إطار مبادرة التعاون الثلاثي بين الإمارات، فرنسا والهند. وقد جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة بتعزيز مسارات التعاون المشترك في كافة القطاعات التي تخدم الأولويات التنموية في الدول الثلاث، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقدت دولة الإمارات برحيل المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم شخصية وطنية ورياضية بارزة شكلت نموذجا رائدا في دعم الحركة الرياضية وترسيخ مسيرة الإنجازات الإماراتية على الساحتين الإقليمية والعالمية. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
2: رحل الشيخ أحمد بن راشد المكتوم ورحلت معه مسيرة حافلة ارتبطت ببدايات صنعت تاريخا في الرياضة الإماراتية. وفي زعبيل بدأت إحدى أبرز حكاياته، ففي عام 1960 اجتمع عدد من الشباب في غرفة صغيرة بمنزل بخيت سالم وأسسوا فريقا أطلقوا عليه اسم الزمالك بإمكانات بسيطة وجهود ذاتية، قبل أن يكبر الفريق ويندمج لاحقا مع العروبة ويختار له اسم الوصل، اسم دبي القديم. ومنذ تلك البدايات ارتبط الشيخ أحمد بن راشد بالوصل لاعبا ثم قائدا وداعما ورئيسا وأبا روحيا، وظل حاضرا في مسيرة النادي واستقراره وإنجازاته حتى أصبحت زعبيل شاهدة على قصة امتدت لأكثر من 6 عقود. لكن عطاءه لم يتوقف عند كرة القدم، فقد كان من الرجال الذين أدركوا مبكرا أن الرياضات البحرية جزء من تراث الإمارات وهويتها، وأسهم في انطلاقتها وتنظيمها وإشهار نادي زوارق الشاطئ ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لتنتقل رياضات البحر من موروث ارتبط بحياة أهل الإمارات إلى منافسات حملت اسم الدولة إلى العالمية. أما الفروسية فكانت عشقاً آخر، كان من كبار ملاك الخيل وشاركت خيوله في سباقات داخل الدولة وفي إنجلترا وأوروبا، فيما بقي مضمار جبل علي شاهداً على رؤيته ومكاناً جمع رياضة الخيل بالجمهور والأسرة. رحل أحمد بن راشد وبقي أثره في الوصل وفي البحر وفي ميادين الخيل.
1: حلت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 الصادر عن مبادرة التهديد النووي من بين 48 دولة شملها التقييم في مجال حماية المنشآت النووية من أعمال التخريب. ويعكس هذا الإنجاز التطور المستمر لمنظومة الأمن النووي في دولة الإمارات والجهود المتواصلة لتعزيز حماية برنامجها النووي السلمي والفعالية في الاستجابة لمختلف المخاطر. كما حلت في المرتبة 15 عالميا من بين 154 دولة ومنطقة شملها التقييم في دعم الجهود العالمية لمنع سرقة المواد النووية، محققة 85 نقطة من أصل 100 بزيادة نقطتين مقارنة بخط الأساس المعاد احتسابه لعام 2023. ويعد مؤشر الأمن النووي لعام 2026 تقييماً مستقلاً لأوضاع الأمن النووي حول العالم، وقد أعدته مبادرة التهديد النووي بالتعاون مع مؤسسة إيكونوميست إنتربراير، ويقيم أداء الدول والمناطق وفق مجموعة من معايير الأمن النووي والتي تشمل تدابير الأمن والرقابة والمعايير الدولية والالتزامات والقدرات الوطنية إلى جانب البيئة العامة للمخاطر. ونتابع في نشرة هذا المساء، حيث أعلن المصرف المركزي اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك ميلي إيران العاملة في دولة الإمارات بموجب المادة جيم 168 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، وذلك نتيجة مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في دولة الإمارات، بما في ذلك المتطلبات والالتزامات المقررة بموجب التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وبناء على نتائج عمليات التفتيش ووفقا للصلاحيات المخولة لمحافظ مصرف الإمارات المركزي بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، فقد تقرر الحظر على كافة فروع بنك ميلي إيران العاملة في الدولة ممارسة أي معاملات مالية من وإلى إيران وتشمل تمويل التجارة والتحويلات المالية. ويواصل المصرف المركزي تعزيز منظومته الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة ونزاهة النظام المالي في دولة الإمارات وضمان التزام المؤسسات المالية والجهات الخاضعة لرقابته بأعلى معايير الامتثال بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فيه بأمره.
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دبي وضواحيها.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر.

رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم

0: الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: صدق الله العظيم.
2: سلام الله عليكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: محمد بن راشد يتقبل التعازي في وفاة أحمد بن راشد، حاكم الشارقة يشهد انطلاق فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الإمارات الرابعة عالميا في حماية المنشآت النووية. من العناوين إلى التفاصيل، وفيكم بها أنا عامر النقيب من مركز أخبار ARN. تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام، التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله، وذلك في مجلس زعبيل لليوم الثاني على التوالي، حيث تلقى سموه التعازي من وفود الدول الشقيقة والصديقة وجمع من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين ومديري العموم وأعيان البلاد والمواطنين. إرث اقتصادي وتنموي تركه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لا يقتصر على الرياضة والفروسية، بل يمتد إلى العقار والاستثمار وبناء المؤسسات التي واكبت صعود دبي كمدينة عالمية. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
3: حين يذكر اسم المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، تحضر الرياضة والفروسية ونادي الوصل في الذاكرة سريعا، لكن وراء هذا الحضور إرثا اقتصاديا وتنمويا لا يقل رسوخا في مسيرة دبي الحديثة، فقد ارتبطت مسيرته ببناء الأصول وتطوير المجتمعات ودعم قطاعات أسهمت في تشكيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة من العقار والاستثمار إلى الضيافة والخدمات والرياضة. وفي مقدمة هذا الإرث يبرز القطاع العقاري، حيث ترأس الشيخ أحمد بن راشد المكتوم مجموعة ARM القابضة، وارتبط اسمه بمركز دبي العقاري الذي تأسس عام 1991 قبل أن يتحول إلى محفظة واسعة من العقارات السكنية والتجارية. لم يكن الأمر مجرد امتلاك أصول، بل مواكبة لتحول دبي إلى مدينة تتسارع فيها الحاجة إلى السكن والمكاتب والمرافق والخدمات، وهي عناصر أصبحت لاحقا من ركائز اقتصاد الإمارة. ومع اتساع نشاط ARM القابضة بدأ الاستثمار أكثر تنوعا، فتقاطعت العقارات مع الضيافة والبنوك والاتصالات، ثم مع قطاعات حديثة مثل التكنولوجيا الصحية والأغذية المستدامة والتنقل والتكنولوجيا المالية. هذا التنوع يعكس جانبا من فلسفة دبي نفسها، تحويل الأصول المحلية إلى منصات نمو وربط العمران بالخدمات والتمويل والثقافة وجودة الحياة. ومن الأمن والعمل المؤسسي إلى الاستثمار والرياضة والفروسية امتدت أدوار المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم عبر مساحات مختلفة، لكنها التقت عند هدف واحد: بناء مؤسسات تعزز قدرة دبي على النمو والاستمرار. وبرحيله تفقد دبي شخصية عاصرت جانبا كبيرا من تحولاتها من مرحلة تأسيس البنية الاقتصادية إلى زمن الاقتصاد المتنوع والاستثمار العالمي. ويبقى إرثه شاهداً على مسيرة لم تنحصر في موقع واحد، بل توزعت بين الاقتصاد والعقار والرياضة والعمل المجتمعي لتصبح جزءاً من قصة دبي، المدينة التي استثمرت في المكان والإنسان والمستقبل.
2: فقدت دولة الإمارات برحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، شخصية وطنية ورياضية بارزة شكلت نموذجا رائدا في دعم الحركة الرياضية وترسيخ مسيرة الإنجازات الإماراتية على الساحتين الإقليمية والعالمية. التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
1: رحل الشيخ أحمد بن راشد المكتوم ورحلت معه مسيرة حافلة ارتبطت ببدايات صنعت تاريخا في الرياضة الإماراتية. وفي زعبيل بدأت إحدى أبرز حكاياته، ففي عام 1960 اجتمع عدد من الشباب في غرفة صغيرة بمنزل بخيت سالم وأسسوا فريقا أطلقوا عليه اسم الزمالك بإمكانات بسيطة وجهود ذاتية، قبل أن يكبر الفريق ويندمج لاحقا مع العروبة ويختار له اسم الوصل، اسم دبي القديم. ومنذ تلك البدايات ارتبط الشيخ أحمد بن راشد بالوصل لاعبا ثم قائدا وداعما ورئيسا وأبا روحيا، وظل حاضرا في مسيرة النادي واستقراره وإنجازاته حتى أصبحت زعبيل شاهدة على قصة امتدت لأكثر من 6 عقود. لكن عطاءه لم يتوقف عند كرة القدم، فقد كان من الرجال الذين أدركوا مبكرا أن الرياضات البحرية جزء من تراث الإمارات وهويتها، وأسهم في انطلاقتها وتنظيمها وإشهار نادي زوارق الشاطئ ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لتنتقل رياضات البحر من موروث ارتبط بحياة أهل الإمارات إلى منافسات حملت اسم الدولة إلى العالمية. أما الفروسية فكانت عشقاً آخر، كان من كبار ملاك الخيل وشاركت خيوله في سباقات داخل الدولة وفي إنجلترا وأوروبا، فيما بقي مضمار جبل علي شاهداً على رؤيته ومكاناً جمع رياضة الخيل بالجمهور والأسرة. رحل أحمد بن راشد وبقي أثره في الوصل وفي البحر وفي ميادين الخيل.
2: نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار ARN. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم انطلاق فعاليات الدورة 26 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، والذي ينظمه معهد الشارقة للتراث من 23 حتى 27 من سبتمبر الجاري، وذلك تحت شعار حكايات الأصدقاء، وذلك في مقر المعهد. أعلن مصرف الإمارات المركزي اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك ميلي إيران العاملة في دولة الإمارات بموجب قانون اتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، وذلك نتيجة مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في دولة الإمارات، بما في ذلك المتطلبات والالتزامات المقررة بموجب التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. حلت دولة الإمارات في المرتبة 4 عالميا في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 الصادر عن مبادرة التهديد النووي، وذلك من بين 48 دولة شملها التقييم في مجال حماية المنشآت النووية من أعمال التخريب. ويعكس هذا الإنجاز التطور المستمر لمنظومة الأمن النووي في دولة الإمارات والجهود المتواصلة لتعزيز حماية برنامجها النووي السلمي والفعالية في الاستجابة لمختلف المخاطر. بهذا مستمعين نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية المسائية من مركز أخبار ARN، والآن نستمع إلى آيات عطرة من الذكر الحكيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان.

وأزلفت الجنة للمتقين.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: العظيم. سلام الله عليكم من مركز أخبار ARN، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: محمد بن راشد يتقبل التعازي في وفاة أحمد بن راشد لليوم الثاني على التوالي. حاكم الشارقة يوجه بسداد مديونيات 82 حالة بما يزيد عن 17 مليون درهم. عبد الله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك. من العناوين إلى تفاصيل هذه النشرة أوافيكم بها أنا عامر النقيب من مركز أخبار ARN. تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله في مجلس زعبيل، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث تلقى سموه التعازي من وفود الدول الشقيقة والصديقة وجمع من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين ومديري العموم وأعيان البلاد والمواطنين. إرث اقتصادي وتنموي تركه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لا يقتصر على الرياضة والفروسية، بل يمتد إلى العقار والاستثمار وبناء المؤسسات التي واكبت صعود دبي كمدينة عالمية. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
2: حين يذكر اسم المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم تحضر الرياضة والفروسية ونادي الوصل في الذاكرة سريعا، لكن وراء هذا الحضور إرثا اقتصاديا وتنمويا لا يقل رسوخا في مسيرة دبي الحديثة، فقد ارتبطت مسيرته ببناء الأصول وتطوير المجتمعات ودعم قطاعات أسهمت في تشكيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة من العقار والاستثمار إلى الضيافة والخدمات والرياضة. وفي مقدمة هذا الإرث يبرز القطاع العقاري، حيث ترأس الشيخ أحمد بن راشد المكتوم مجموعة ARM القابضة، وارتبط اسمه بمركز دبي العقاري الذي تأسس عام 1991 قبل أن يتحول إلى محفظة واسعة من العقارات السكنية والتجارية. لم يكن الأمر مجرد امتلاك أصول، بل مواكبة لتحول دبي إلى مدينة تتسارع فيها الحاجة إلى السكن والمكاتب والمرافق والخدمات، وهي عناصر أصبحت لاحقا من ركائز اقتصاد الإمارة. ومع اتساع نشاط ARM القابضة بدأ الاستثمار أكثر تنوعا، فتقاطعت العقارات مع الضيافة والبنوك والاتصالات، ثم مع قطاعات حديثة مثل التكنولوجيا الصحية والأغذية المستدامة والتنقل والتكنولوجيا المالية. هذا التنوع يعكس جانبا من فلسفة دبي نفسها، تحويل الأصول المحلية إلى منصات نمو وربط العمران بالخدمات والتمويل والثقافة وجودة الحياة. ومن الأمن والعمل المؤسسي إلى الاستثمار والرياضة والفروسية امتدت أدوار المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم عبر مساحات مختلفة، لكنها التقت عند هدف واحد: بناء مؤسسات تعزز قدرة دبي على النمو والاستمرار. وبرحيله تفقد دبي شخصية عاصرت جانبا كبيرا من تحولاتها من مرحلة تأسيس البنية الاقتصادية إلى زمن الاقتصاد المتنوع والاستثمار العالمي. ويبقى إرثه شاهدا على مسيرة لم تنحصر في موقع واحد، بل توزعت بين الاقتصاد والعقار والرياضة والعمل المجتمعي لتصبح جزءا من قصة دبي، المدينة التي استثمرت في المكان والإنسان والمستقبل.
1: فقدت دولة الإمارات برحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم شخصية وطنية ورياضية بارزة، شكلت نموذجا رائدا في دعم الحركة الرياضية. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
3: رحل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ورحلت معه مسيرة حافلة ارتبطت ببدايات صنعت تاريخا في الرياضة الإماراتية. وفي زعبيل بدأت إحدى أبرز حكاياته، ففي عام 1960 اجتمع عدد من الشباب في غرفة صغيرة بمنزل بخيت سالم وأسسوا فريقا أطلقوا عليه اسم الزمالك بإمكانات بسيطة وجهود ذاتية، قبل أن يكبر الفريق ويندمج لاحقا مع العروبة ويختار له اسم الوصل، اسم دبي القديم. ومنذ تلك البدايات ارتبط الشيخ أحمد بن راشد بالوصل لاعبا ثم قائدا وداعما ورئيسا وأبا روحيا، وظل حاضرا في مسيرة النادي واستقراره وإنجازاته حتى أصبحت زعبيل شاهدة على قصة امتدت لأكثر من 6 عقود. لكن عطاءه لم يتوقف عند كرة القدم، فقد كان من الرجال الذين أدركوا مبكرا أن الرياضات البحرية جزء من تراث الإمارات وهويتها، وأسهم في انطلاقتها وتنظيمها وإشهار نادي زوارق الشاطئ ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لتنتقل رياضات البحر من موروث ارتبط بحياة أهل الإمارات إلى منافسات حملت اسم الدولة إلى العالمية. أما الفروسية فكانت عشقا آخر، كان من كبار ملاك الخيل وشاركت خيوله في سباقات داخل الدولة وفي إنجلترا وأوروبا، فيما بقي مضمار جبل علي شاهدا على رؤيته ومكانا جمع رياضة الخيل بالجمهور والأسرة. رحل أحمد بن راشد وبقي أثره في الوصل وفي البحر وفي ميادين الخيل.
1: نشرة الأخبار متواصلة من مركز أخبار ARN. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير العيش الكريم لأبنائه المواطنين، أمر سموه بسداد مديونيات 82 حالة بإجمالي بلغ 17,859,829 درهما. وتأتي توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة امتدادا لحرص سموه على متابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم والعمل على تخفيف الأعباء المالية عن الأسر بما يعزز استقرارها ويوفر لها مقومات الحياة الكريمة. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم انطلاق فعاليات الدورة 26 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، والذي ينظمه معهد الشارقة للتراث في الفترة من 23 وحتى 27 من سبتمبر الجاري في مقر المعهد، وذلك تحت شعار حكايات الأصدقاء. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة. وجرى في اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ومنها تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون في إطار المنظمات الدولية بما يدعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة. حلت دولة الإمارات في المرتبة 4 عالميا في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 الصادر عن مبادرة التهديد النووي من بين 48 دولة شملها التقييم في مجال حماية المنشآت النووية من أعمال التخريب. ويعكس هذا الإنجاز التطور المستمر لمنظومة الأمن النووي في دولة الإمارات والجهود المتواصلة لتعزيز حماية برنامجها النووي السلمي والفعالية في الاستجابة لمختلف المخاطر. بهذا الخبر مستمعينا نصل إلى ختام جولة أخبار المساء قدمناها لكم من مركز أخبار ARN. والآن عودة إلى آيات عطرة من الذكر الحكيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان.

لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان.

الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.

أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس

0: صدق الله العظيم.
1: موجز الأخبار من مركز أخبار ARN، أهلا بكم. تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله في مجلس زعبيل، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث تلقى سموه التعازي من وفود الدول الشقيقة والصديقة وجمع من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين ومديري العموم وأعيان البلاد والمواطنين. واصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تقبل التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله، وذلك لليوم الثاني على التوالي بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي في مجلس زعبيل. بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 96 للمملكة. تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأن الجولان ستبقى أرضا سورية، مؤكدا تمسك بلاده بسيادتها. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن كفير أنه سيطالب بتولي وزارة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، كاشفا عن برنامج أمني يتضمن تشجيع ما يسميه بالهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية وتغيير قواعد إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي. الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت هيئة النزاهة العراقية صدور حكمين بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائبة عالية جاسم وعضو مجلس النواب السابق أشوق حسن، وذلك في قضيتي كسب غير مشروع منفصلتين. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام هذا الموجز الإخباري قدمناه لكم من مركز أخبار ARN، والآن نستمع إلى آيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل

فبأي حديث بعده يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

أَنكَرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ

قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

هم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا

رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال

0: المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلى الله فقد صوت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك.

يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان

لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.